0: كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم؟
1: هيدا انت عبكرة الصبح؟
0: اعطيني نارة.
1: اعطيني نارة؟ ايه الله يلعن هالنارة. لك استحليتك شي يوم تطلب طلبة تنفعني بقرشين؟
0: لك هلا بدنا نأركل. شو منأركل بلا نارة؟
1: تكرم
0: عجل عجلي شوي.
1: لك
0: ما انت بتعطرد كتير. يلا عجلي.
1: وهيدي نارة.
0: ها
1: يسلموا الدياب. لك يا عمر شفت هالحاك المعتر؟
0: حاكي مو معتر.
1: ولك ايه ما اجي صبي؟
0: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهنة.
1: كيف يعني؟
0: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي منه رايق وراسه فاضي يعرف كيف بيظبطه.
1: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بدي يجيك بنت
0: جن.
1: طبعا طبعا
0: جنية.
2: يا سلمى
1: هاي اجا الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
1: بعد عم خبروا الامر على قصة الجنية.
2: مكتوب سريع سريع.
1: اهلا بالعسكر.
2: اهلا وبعد. يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة. ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
0: وليش من غير شر؟
2: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
0: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
2: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
0: ها بناموا؟ ولك ما هن ثلاث ارباع ايامهم نايمين.
2: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قديش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
0: ليش خايفين؟
2: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
0: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ خد الدولة.
3: ومرقت الايام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وبقيوا بخوف عايشين، ويوم من عشية الدكان الجبهية فات ابنه للحاكم، شاف عنده آلة سودة.
2: شو مسكها؟
1: نام ونامت معه الحكومة كلها.
2: يعني نامت الدولة؟
3: وين الغلي يا رزاق؟
4: هيا غلي.
3: غلي في الدكان.
4: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد هلا تيجي فاتح.
3: عامل لك عطيني الغلي.
4: فيك تروح تفلي؟
3: بعطفك علي انا بحبك.

ويلك انت تعالى هون وبس، وقفي عحدك وقفي، بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك. ليكي محسوبك مرفوض، تشر بالزعل مضرب بوز، شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك، بدك ما بدك ضب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي، من وجهي بسرعة اختفي، وقبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي. مش يمكن اركع حدك. بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك. هسرتني ما خلت فكرة ببالي،

حبني وما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: يعني ما فارقه معاك؟ عم اقول لك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدوله.
1: لكن ناموا او قاموا هو بيناموا تسلي.
0: بس بيقولوا في وحده حلوه كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدوله.
1: ومن اين هالحلوه؟
0: مدري من اي دنيا. حلوه لبس احمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلت وين ما اجيت؟
0: يا دلي انا بضلوا نايمين يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
1: اوكي ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحاله.
0: اهلا بالعسكري.
2: اهلا
0: يا عمي،

0: سامعتك ناموا.
1: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
2: قوم نايم بدك تقبض المعاش.
0: مين بده يرقي؟
2: هاو جماعتك اللي ناموا.
3: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت أنا بحصل، إيه بخاطركم؟
2: قرب خدك نفس.
4: ممنون عندي دولية.
2: لشو ما ناموا؟
4: والحرامية؟
2: ما قلنا لك ناموا.
5: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
3: إيه؟ يا عمي ما نام من الصبح أيمتى صرح؟
2: لك محلك تفهم، اللي تصرح بالماضي شو ما بتفهم السياسة؟
3: لك لك شو السياسة؟
2: مصر أنا العراقي جلسة الشامي عبيد عبيد وجد إيراني بالخنفة هريب حجيش الزهرة.
3: يا دكاجة وين الرخصة؟
6: بالدكان.
3: في معك رخصة لبيع الحشيش والدخان المهرب؟
6: لا.
3: إيه بدنا نعمل ضبط.
6: اعمل. ما الدولة نايمة، بكرة تصرف مع مرور الزمن يا شاطر.
3: إيه بس بكرة بيتوسخ السجل يا.
6: ولك في أيامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظهرهم وسخين، شو بقي؟ غير السجل شافت ورقة ولك وسخوها، أروح روح.

0: صعب تعمل هون.
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله. بيخلق من الشبه 44.
0: صعب تعمل لكان.
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟ يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟
1: لك عمي منو نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدها الطالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قال بجو شد لي هالدفتر وحرمني على المحضر.

0: يا نامي يا قضية نامي.
1: جر قدامي.
2: لك ما تزكزكني. لك ما تزكزكني.
3: سمع. نشتغل شركي.
1: شو؟
3: شركي شركي.
1: ها؟
3: حبيبي اسم الشركة؟
2: شركي بالنص.
3: على المضمون؟
2: محلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ومسحة زعبرت؟
2: لا، إذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح وذم.
2: والذم مهم. أما بالنسبة للقدح مترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
1: بس مين بدي يعرف نفسك؟

0: حلو وبس.
1: هيدي حلوة كتير.
2: يا حلوة جاي بوس يا ابن الحاكم النايم.
3: جاي بوس ولا يوعى
0: مني وعلى ينفقعك باوشي بطلع المرأة. ليكي يا حلوة أبدك تعمل برافا.
2: يدخلك
4: يا جماعة رؤونا شوية إذا بتريدوا. يك هاي الحلوة اللي جاي بوس ابن الحاكم حتى سوع الدولة. هيدي جاي مهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات.
2: ليش وانا حكومتي؟
4: لا لا بس زيارتك دبلوماسية.
2: يا افندي انا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه الحكام اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجوا مع الفاطر اللي عاد على جنابه.

0: شو لا هات الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
1: ولا
0: وين الدولة
1: نامت
0: نامت
1: نامت. اه

0: لا
1: وسهرت على الامن
0: وعلى راحة الكبار سهرت على الامن وعلى راحة الكبار سهرت على اللي بيصير سهرت على اللي صار
2: سهرت سهرت سهرت سهرت على طاولة الاطفال.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعة.
3: اي جماعة؟
4: نحن حي الله جماعة. وقت الزوم بنقف.
3: بتوقفوا مع مين؟
4: نقف مع الوقف.
3: وانت ما في حدا وقف؟
4: في الحق واقف بنقف معه.
3: وشو مطالبكن؟
4: بدنا نقوف بدنا نطرقع والرشاش بدنا نطرقع والدولة أول ما نامت منعت الأقواس وطلق الرصاص.
3: يعني في حرب؟
5: لا عنا عرس مستعجل.
4: ايه والعرس ما حلو ولا اذا وصمة.
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
4: ومن عمل هالشاب مات وبعده شاب. اخ شاب شو بندفنه بلا أقواس؟
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
6: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومة.
7: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
6: نحن مندفع لك عن عائلتك.
7: فضل يا ستنا هذه صفحة الجرائد.
6: وين شفت لشوف؟
7: صفحة مليانة.
6: اها شوفي ستنا وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا كل واحد عم يقتل عاملين القبض عليه.
3: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات.
6: ايه بس في حبس بالنص.
3: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
6: يا عمي الجرايد بزيدوها بضخموا الاشياء.
3: يا عمي اذا اربعه ماتوا بحفله اقواس شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعه انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفه معدن صغيره فاتت بقلبهم.
8: ايه انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب.
4: الف برصاصي لعلي.
3: روقوا شوي
2: روقوا شوي
3: كل قد الحالي تعباني
4: واكثر.
3: وشو نفعل اذا وعي الحكم؟
6: ولو يا حلوه بلد بلا حكم.
3: مش مهم يكون في حكم المهم يكون في هيبه حكم.
4: اخ يا كسنجر وقت عنا
3: كسنجر عقلك ما كسنجر منتهب وابرز.
4: قلت لو ما كنت ابرز تتجوزك الله يلعن جوزك. الحق معك يا حلوة ما في هيبة حكم.
9: في هيبة حكم في هيبة حكم في هيبة حكم.
3: مين الشاب؟
9: محسوبك حرامي.
3: حرامي وفلتين
9: فلتين وناطق اترقى
3: تترقى
9: لكن معقول يعملوني نايب معقول وزير معقول رئيس بس وعى انت وياك وعى حدا يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفران. حضرتك رئيس نقابة الفران؟ اي
10: نعم.
9: وكم صرصور خبرته اليوم؟
10: يا عم مش معقول نص كيس طحين الخاله.
9: مدري مين غششه
10: اشتريناهم من الحكومه.
3: وكمان الحكومه بتحط ايدها بالفران.
9: والحكومه بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
10: لا عم بتسبوا الحكومه؟
9: لا ليش الحكومه ما بتاكل خبز؟
10: افتكرت غير شيء.
9: لا اذا نحن بناكل غير شيء.
11: هنا راديو كوكبة.

بوس ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار بوس ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار كلمة بوس

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عميق؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. وأول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: أكيد أكيد بده ينام.
0: إيه بس نام على الكرسي.
1: وعطن نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين. قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت أخذ كسرة. يا حلوة.
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوة. في قضية مهمة كتير.
2: خير إن شاء الله.
0: بصفة حمار وحرامي وموهوب. حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن. وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: ايه شو الحرامية له الحقوق؟
0: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: وليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قال لك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية أخذين أكبر وظائف بالدولة.
1: نعم. معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام أعضاء الحبس أعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتون.
3: لا لا لا لا لا لا لا كله إلا هيك. أنا اللي بقرر، أنا الدولة.
0: شف طيب مستعدوا تعملون حسابك.
2: ليش يا أخي؟ شو أنا الدولة؟
0: فيلتون لك
2: من فيلت أبوه ده الاستلام.
3: طعموا تعملون حسابك أول. طع برا. طع روح يا عم روح. طع يا رمع هيك.
1: لك هاي الثلثين القضية.
3: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
2: انتو جماعة وطنية؟
0: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنية.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا
4: وخلونا. انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه
5: بدك تطلعها؟
4: بدك تطلعها؟
5: نعم.
4: نحن بنجوزها.
5: خلي الحلو بالاول واحد دولي حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوة خليهم نايمين بنورتك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم؟ هودي حرامية من صنف الواطي.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابي.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
5: وانا اذا حدا بياخذ بنتي بتجوز ان شاء الله حدا الغنى. ان شاء الله حدا الغنى.
1: قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يلي بده نوعي الدولة يرفع ايده.
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: يا حلوة دخيله والله دخيله والله هالصحف رح يعني من على بكره قال بده خبر
1: لا احرق انت الشاشة بايدك
0: دخيلك قلت لك شو واحد خلي هالزلمه يتنفع بخبر
1: انا ماني مجرم انا مسلح لدافي عن بيت هيدا الرشاش شرف
0: يا اخي طالب شرفك
2: ولو بدك تقتل القتيل ولو صحفي انا بحكي معه
0: يا عمي اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل لو قبل بقتيل ما بيكون بدي اقتل قتيل
1: راحت راحت
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم

0: صحفي وجاي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة.
1: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب وش الناجي؟ وينوش الناجي؟
4: اهلا اهلا اهلا اهلا. هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحبس. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
2: يا
1: حلو
2: يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
6: ونو ونو
2: رجع على القصر.
1: وقيت الدولة.
6: لا لا لا تركوا بده يكون مروبص، الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: باسم الصلاح قرر الأول الحاكم المروبص.
6: لا لا لا لا ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم تقرقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدوله، كنت روح على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له اسمع عندي تصليحات الوزاره ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع بالشابني عجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا منوع الدولي لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعد الدولي بكره برقوك بشريطه.
2: لشو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديل، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. انا
0: شو القصة يا سلمى؟
3: القصة يا حبيبتي انه القهوة رح تسكر، محل الفليبين رح يفلس، دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه ومظاهرات ما عاد فيه ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى؟ ما بدك التلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي، شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي في شرحة في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
0: بكرة بتجي صيفية في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغل إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: البحر بحري طال بعرف مش رح بتروح بس تضحكي علي.
1: مين؟ سلمى صاحبة القهوة؟
2: اي نعم.
1: ييه؟ هلا انت تلميذة؟
2: لا شري، انا عن العلم بعيدة.
1: كيف يعني؟
2: ولو انا المستفيدة.
1: ليه؟ هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهماني.
1: ما الحساب وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
2: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
1: ييه اي طالب؟
2: ويلي في الحنطالي.
1: يا اللي
3: في الحنطالي.
1: يا اللي يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي مثل الدولة الأجنبية بيشوفك فوضى ببطل يستأجر.
4: ليش السما الزرقاء؟
1: اجا القطر الصغير.
4: ليش القمر يطفوه؟
1: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: ليل بدي نام
2: يا أخي نام.
1: سرقولي تاكسي.
2: ايه ده ماشي.
1: قال ما عندي حظ قولي على بختي ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشختي بختي ولك تفضل فوت.
2: مين الاخ؟
1: انا ما حدا.
2: لك كيف ما حدا وطالع صوتك؟
1: لك انا ما حدا، انا اكتر من حدا.
2: اتاخذ لك كاس.
1: والكاس والكاس ونفعوا الكاس بلا حساس.
2: سيف عبدك يا رب. لخيه غير منك شو رأيك؟ اها منين الاخ؟
1: انا من بطن امي.
2: اوعى تكون قريب. انا من بطن امي.
1: خيي اهلا بخيي.
2: اهلا بمرض خيي.
1: اهلا بخيي.
2: اهلا.
1: امي وين؟
2: مع بي.
1: بيمات
2: تدرت تتم
1: او بيمات
2: تدرت تتم
1: او بيمات هودي مين؟
2: هودي من بطن امك.
1: خي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي. انا خيكم ارجعوا. انا خيكم ارجعوا. انا خيكم ارجعوا.
2: هلا كل هول حلفتيهم يا امي وانا مش دريان.
3: هلو
2: هلو. مين الاخوان؟
3: نحن من الدولة الصديقة.
2: فكركم من بطن امي. فضل خد لك كيف.
3: فضل سير he's inviting us for a drink.
2: yes drink. Drink.
3: الانكل بشكركم لانكم بيتين ورانا.
2: مين؟
3: انكل سام.
2: ولي وفضل فكرتك الانكل بل.
4: يا افندي.
2: نعم ستنا.
4: مين الزلم؟
2: ممثل الدولة الاجنبية فريق الثاني.
4: كيف يعني؟
2: يعني هذا المستاجر وهذا زلمته.
4: وان شاء الله تمت الصفقة.
2: تمام دبرناها فوق.
4: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة. برا.
3: سير she's putting us
4: out. برا.
5: حرية
6: حرية
5: والثورة الطلابية
6: والقصة هي
5: والقصة هي.
4: انا عم ساعدهم الطلاب اللي طالب. بعدين بلدنا بلد حريه.
7: الحريه حلوه حلوه كتير وبشعه بشعه كتير. حلوه اذا عرفنا نكون احرار وبشعه اذا شو سحبوه.
8: مين سحب مين؟
7: قدامكم بصير المؤامره وانتم ملهيين. انتم طلاب انتم؟
4: نعم
8: نعم
4: نعم. بسم الله على قلبه بيطلع الاول بصفه.
7: سلمى
4: نعم.
7: رجعوا تكسر على شو
4: عادت.
7: وانت نمر اللي بتقرجل يلا. وانت الدكانجي يلا. بيفضل انتوا اللي إلكم مطاليب. بيناتكم حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته.
9: ها
7: هبلة.
9: ها
7: وانتوا شو مطاليبكم؟

0: كتابة المحامين
1: أمر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكرة بيصيروا حاموا، يسهروا ما بيناموا، وبالأسلوب العلمي يقبضوا عالكلمة.

0: أهلكن، روحوا اسألوا أهلكن، بيقولوا عنكن صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكن مطالب وإلكن حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس. اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكن بيعملوا مظاهرات ضدكن وبيمشوا بالشوارع بيسبوكن.
3: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت، شو دخلك؟
1: سكت يا بنت، بكفي غندره.
3: يسم الله.
1: يسم الله.
0: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره.

0: نمر. انت نمر؟
1: ايه.
0: وانت لشغل اللي عاملي؟ وانت عم تعمل مظاهرات؟
1: ايه.
0: فاذا انت مش نمر، انت بسين.
1: ايه بسين.
0: بسين ومقضي كمان. يلا
2: يا سيدي، ما

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والتلج متراين.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رص الله عايم الدولة. صحيح انت طلعت مجولة بس عن قليلي كنا نصاب، هلا انا طعمه.
0: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
0: قطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
0: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رص الله عايم الدولة. صحيح كنا نشرب وحن بس يعني كنا نشرب.
3: والمديري ولادي ما عندهم مديري.
1: ولاي سكرتوا المديري.
3: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح صبيح تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات بس بالقليلة كان يتعلموا شهر بالسنة.
4: الكهرباء مقطوعة
2: والبيت اللي تدلع.
1: يعني من صح الدولة؟
5: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسب دخلك؟
2: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
6: أنت ارتاح.
7: تسقيني يا حلو دبرنا الدولة بطريقة.
6: أنت ارتاح.
7: راح منعهم بالفلوس.
1: فلوس.
7: فلوس.
1: فلوس.
8: فلوس. يا ابني يا ابني يا ولدي دخيلك
7: ما بيعك.
9: أنا نمر الديوانجي إتاع أولاد الكنجي، حتلب شيمية عجمي وعلب الدخان فرنجي.
1: روقوا روقوا ليل الكل معزومي، عالسهرة فيها حلوة، لا عد بدنا قهاوي لا عد بدنا دكاكين.
10: رفطة رفطة رفطة
11: رفطة بالسطور على راس المطيور وعلى هيكي عيشي، أنا مش مجبور.
10: رفطة
11: رفطة
10: إيه؟
11: معلوم ومعلوم حتى اللذة العوم. رأسها كتف
10: واحد
11: شبيت عليها من فوق وخدي
10: طا
11: خدي
10: طا
11: طا طا طا شلختك كفين وامس. برافو قولوا معي

0: بالطريق.
1: عم تقول لنا الشباب انت ضربتني؟
2: لا لا
1: قوصني؟
2: لا
1: بوس ايدك.
2: لا يا جوال تهريك. لا
1: من وين
2: لا ايه بس بس
3: وعي الحاكم
2: وعي ابنه وعي الدولة كلها
4: يعني وعي الحكومة.
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يا حلو عايش معي ناس تجي قتلوكي قولوا معي عايش حاكم يا
4: عايش عايش عايش
2: كمان مرة عايش حاكم يا
4: عايش عايش عايش
2: بس بس
1: على حساب انت الحرامي
5: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
6: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره يمد ايده على التليفون
5: بس بس وانت يا حلوي انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
5: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: ايه انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
5: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
5: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يحلوا هم كبير في انه مطليب والدولة المعكرة مش طايب الدولة ايضا قصيرة بس بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية؟
5: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية؟
2: يا بابي
7: يا بابي بابي بابي
5: شو يا بابي شو؟
7: خليني العب بهيدا
5: لعب يا بابي لعب
6: نو لك بعد ما تبتو؟
5: ليش لنتوب شو التليفون بضر؟
6: بالعكس كله منفعة
5: بس بس بس
1: راح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
5: ليش يا حلوي انتي من وين؟
1: من لبنان
5: انتي منين؟
1: من لبنان
5: من لبنان
1: من لبنان
5: فتشتو الشنطة سمعك شنطة اه
1: في وحدي
5: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
5: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبيانا
5: نتفت اشياء بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
5: لانك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
5: وشو تعلمتي يا حلوي؟
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما له قيمة وان الحكام بدون متاعدة الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد انمدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: حياتي
1: تغير لي هالكلمة صارت عتيقة.
0: ليل ولحالي سهران وينك يا حياتي؟ ليش ما طليتي بعد وأنا وحدي باقي؟

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

هنا راديو كوكبة.

أصيح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك.
1: قلبي قلبي،
0: هون المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوة معك خير جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين.
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني. ليه قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني إياها إلي؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي. لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجا أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى. درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبناء درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا مازن. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
5: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
5: طيب باردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدة صار يتضايق فيي.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظه ست ملحم، تاكلت كفايه درز هالقطعه اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: ملا مشوارك عيب.
6: ها هاي جت اختي نجوى، هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: اخ يعني هالموديلات السنة شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله
3: يكرم. بس دقيقة ارتحلي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كأختك. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضة. لا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي ارسل. انا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
7: شوف تنشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
7: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوص الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
7: منيح لك يا يعني الله تكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخدي لي قياس. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
7: قلتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لقياس يا مني. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
6: خليك بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت بحكي العام بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي يا عمتي شف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضلي.
1: هي كثير منيحه.
3: هي خلصنا.
1: يسلموا دقيتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقفه.
1: شكرا. بس داخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتوا تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ وبصير المستاجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
6: يظهر الاوضه عجبته كنجوى. بتفقي معه للعام؟
4: اذا ما عجبتني الاوضه بتعجبوني انتوا يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعه اخونا.
4: متاسف يا اختي. التهمه مش اللي انا غلط.
1: لا يا خي انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كثير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكم اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم، بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: انا بعدني متجدد بهالبلد. بالوقت الحاضر بخمس معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سنحة نفس.
1: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة عم نعرف احسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
4: حضركم.
7: بكرة رح تفصلين التغيير مش عارف.
3: تكرم عيني. بس تبقي تعي سلينا.
7: ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هي؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البورة دي.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، انتي أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجر.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا انوجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
4: بالحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي انا فايته حضر الغدا.
2: جهزي عم جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالايام غير هك الايام، تعرف بدك

0: هنا راديو كوكبة.
1: طيب والنقودي اللي فوق الغربي واللي تحته غربي.
2: عم خليك روح يعني أخذتك عن شغلك تواخديناش روح.
3: لطيف يا لطيف شو صاير عنك دايقة. ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: اها نحن المنقودين اللي فوق الغربيل واللي تحت الغربيل. ايه؟ خاطرك.
3: سلم خاطرك.
2: انت اجيب المصريات.
4: ايه
2: لا ما شرفي يا ست. فيش معي غيرهم. 500 ليرة. بتسدد حساب الماضي
3: ايه
2: وبيفضل معك
3: ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقود معه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
5: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
6: مرحبا.
5: مرحبتين اهلا وسهلا.
6: شو عم تعمل ها؟
5: كيف شو عم بعمل؟ أوضة مستأجرة هون.
6: مين مأجرك إياها؟
5: الخياطات اللي شو؟
6: وبقديش مأجرينك إياها؟
5: والله بوقت الحاضر سمحولي أقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الإيجار.
6: ومنين معهم حق يأجروك إياها؟ معك سند إيجار؟ فرجيني إياها تشوف.
5: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي أقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند أجار بينهتنا.
6: ايه بيكونوا عملوا لك ورقة برانية بالأجار. اعطيني اياها تشوف هيك.
5: لك يا خي عم بقول لك لا ورقة برانية ولا سند أجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
6: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الأساسي مع البنات ممنوع يأجروا حدا معهم أبدا.
5: طيب اسألهم للخياطات.
6: طبعا بدي اسألهم. شو فوضى الحكاية فوضى.
5: الله لا يعطيك عافية خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
7: اسم الله عليك يا خزنعين ما أرشق صبيعك بشكل إبرة.
8: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والإبرة بإيدنا عشرة عمر نحن وياها.
7: ليش هو في أشرف من عشرتها هالإبرة كنجوى قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
7: ايش خلي عنك حبيبتي خلي عنك أنا بفتح. أهلا وسهلا بجارنا منصور. شو إن شاء الله جاي تفصل لك شي تنورة يا مش تيار.
6: لا والله جاي شوف شريكتي بالمل. يعطيكم العيفة.
9: ايه زيدك عافية عم منصور.
6: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
8: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك. مين يعني شركتك بالملك؟
6: انتو انتي واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر انه يأجر حدا معه أبدا أبدا. طلعتوا عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
6: لا اسمحي لي هو قال لي انكم أجرتوا إياها بالأجار.
7: طيب داخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار. شوفي يا شو صار.
6: صار كتير يا ست الملحي. أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإشحتهم من الأوضة.
7: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
6: لا مضيق علي كتير يا ست الملحي. مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
7: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
6: إيه هيك وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
9: لا والله

0: مش رح قله يخلي الاوضه واللي بده اياه يعمله.
1: لا يا اختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
0: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي انه رجال ضيف نازل عنا.
1: بس الضيف بينزل لمده معينه مش مثله على طول.
2: بسيطه يا طنط بسيطه، انا عندي راي. اذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالاوضه، اتفقوا مع صاحب الملك وادفعوا له نص اجار.
0: حق معك ست ام الحين، اذا صاحب الملك بده يحرجنا موقفنا هيك رح نعمل.
2: بتعرفوا ليش؟ لانكم اذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الاوضه بجوز يعني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
1: طيب. على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
0: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالاهميه الكبيره؟
2: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
0: تكرمك.
2: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
3: خي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
4: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
3: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
4: الله هلا اقول لك درويش خلينا
5: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
3: ها هيدي وحده من الخي ابو ملحم.
4: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
3: هي مايلي الخي ابو ملحم. الا ايه الله يخليك. الا ايه
0: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
4: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطه انت واختك؟
0: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
4: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
0: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
4: مع السلامة.
3: الا قبل
4: ولك روح احلى
3: ولك مشك دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدلى لما كنت تدلى يا ابلة ولك روح انا كم معروف
4: ولك شو بدي قل لك زلمة شو بدي قل لك؟
3: انا بعرف شو بدك تقول بعد ما وصلت لك من التم كنت الا انا بعرف قيمتهم.
4: وصلت اللقمة للتم؟
3: ايه
4: يعني ما عادش ناقصك الا تبلش باللعوس. يا
3: لا ما بدي العوس العوسة، بدي
6: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
3: نعم قول بلا قطع لنا حديثك كل النوم.
6: وشي هيدا؟
4: روح عمكم
6: المروي يا جاك.
4: شو؟
6: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
4: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
6: وبدي بيع كل شي بين ملوك وفصيل سافر من هالبلاد وروحه بلا رجعه يا رب.
4: كرو ليش كمان صوت؟
6: ليش وبعدي بملكو هذا لهالبيت اخي ابو ملحم؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
4: تقصد هذا حسان مش هيك؟
6: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
4: ليش بدك تشيله من الاوضه كمان صوت؟
6: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت اجري بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعتها اخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحفيد جنيبه.
3: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكوا؟
6: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهلك شوف قرب.
4: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
6: اخ
3: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ابو ملحي.
4: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
3: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
6: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هو شو هالنصبات اللي حملوا؟
3: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلهم ونصبهم قدام الباب.
6: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين.
4: ولو منصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
6: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
4: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
6: واذا من ضمن الاجار
4: كيف زوجها من ضمن الأشجار. ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، عم مش عم يخربوا. روح يا حسين، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
7: الله يحفظك خيب ملحم، خاطركم.
4: اخ اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
7: طول بالك.
4: خلص خلص الا ما بيعوز من كل هالدنيا.
7: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تلكيهم؟
4: شو رايك انت التاني؟
7: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، انت ابعهم واحرقهم.
4: تعرف
7: شو؟
4: ذكي.
7: ايه قمت واحد على واحد ذكي.
4: سبحان اللي خلقك.

0: Cara!
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست مهدي. أنا وعدتهم للصبايا بدي حولهم جنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ادمي وابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت عليهم هن، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح يا حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكر يا بنتي. الله معك ست ملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: راح اعمل لك فنجان قهوة هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الوردة بتشبعش بس بتطيب مريتي.
0: خير ان شاء الله.
2: هاي الوسطة جي من زمان ما طال صوبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: أهلين.
3: أهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعولي هون إذا بتريده.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد. أكيد. من فين لغيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
2: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
2: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
4: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
4: خبير.
2: شفتي ليش بيعته بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
4: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقول.
4: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
0: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
4: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه
4: ان شاء الله.
3: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطرك.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: حط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: ما عليكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خيب ملحن.
0: لا يا اخي لا. عادش بتراب وكل شي بحسابه. تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك. ما تخاف. ما تخلي لا جنينة تغار من جنيني لا جنينة تغار من جنيني.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكرب سيادك.
1: حق اطمني ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحين بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟
1: ايه.
2: لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتاخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث
2: ايه صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ الميدان الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: لطيف. ليك منكون بسيرة منصير بسيرة.
0: هات
2: كان عندي خي الله يرحمه
1: عايش وترتاح
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا.
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير.
1: آه.
2: اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟
1: ايه.
2: قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك ملح من عوم.
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه. بس هديك اضرب هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو صعب خير
2: يا ستي. ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي.
0: ايه
2: بس اللي تكون بالرحم كان تكون
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بدي يتداوى تا يتداوك ابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست ملحيم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غير خي ابو ملحيم؟
0: شو في جلقاء ولا نقول؟
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح بشاهدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: ما والله انا مش فاضي
0: لبس الكتاب الشغل وبروح بشتغل. بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ايام جسمي.
1: ايه معلوم. وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خواصري وهلو ما
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك راح ليها؟
4: ايه منيح. بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش؟ ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا. شو رح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العيدة.
4: ايه يلا حوالي ورا حوالي. وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلأ يا زلمة انت ايه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه؟
5: كيف؟ انا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياهم.
3: لك إذا كان هن بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليك كل يوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة الله يخليك بس لك إيدك كلمة خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص. بتقلها لنجوى او لاختها يكتبولي مكتوب وجيب لي اياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لا لا من شرفك. ايه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت ملا فاوضه؟
3: ايه ما بيجيب لي الكتاب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصوبة كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى أسس زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي أنا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك، أنت وهالبنات مش خليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا وترك البنات عجانين.
2: اترك البنات عجانين؟ أخ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلاء، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بدك تأجره لغيره.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة، اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خي.
1: طيب يا صديق.
2: ما صديقك كمان، انتبه ها.
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطي السعر فيه حتى ندبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحم،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل هكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلمة عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا؟ شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه وهو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين؟ خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليرة بس.
2: بحياة الله يا حبيبي. لا والله مخمن وعليك الدليل يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابي اشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرته.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: أه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: منو هالزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح تصوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: أه؟
0: شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عيد رجع لعندك بعد الظهر او عيد شفته قل له باقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كثير كثير هيك على
0: مصروفي. وبتقول له كمان انه السنسر عليه هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ علقت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عنا روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيح هيك،
1: وانا بطلت عليكم منيح.
0: يا حسان
1: سلم زمان حيدك.
0: حسان لك يا عمي شو بيك؟ لك يومين غيري.
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجماعة شو بدهم يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرت جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ شو بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه. بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمنحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيب بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400,000
0: يا خيب. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: نعزب لي فنجان قهوة حيش بقى
1: حالي. ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك يا عم
4: سلم. الف دقيقة
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكيف انت يا عم الملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظ.
5: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا شو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
5: ايه
0: ليه لح افرد وجهي وليه لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يعني. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو؟ خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جيت الخنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: للحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: عم قول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا انت تصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابقة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم بتذكر الحكاية اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: بتذكرها منيح القصة.
5: انه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيال؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
5: انا
2: نجوى وماجدة بناتي انا يا سيد ابو
5: ملحم.
2: بناتي انا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك.
2: اي نعم. اي ماجدة واي نجوى، انتو بناتي. مسكين امكم بتتحسرت بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا,
3: بابا.
2: اخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطه من الأوضة.
7: والله يا ست الملحي ما عدتش عيري شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت عدل، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

كلك أسى انت مني خدت بنت.

0: بنتك حبيبتي صارت مرتي، رح حافظ عليها وعيش لها.
1: أخدت من قلبي لقلبي

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

وصياح الأرز عم بيقول عودوا ارحموا لبنان من نار العزايم.

محل وعشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

عم تسمعوا راديو كوكبة. هدفنا واحد، جمع أبناء كوكبة بالاغتراب بالوطن الأم.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي نطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. خوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: امتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكي على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا

0: وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذه هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير وفي ساعة موتنا. أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: المسؤول عن البناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، مسلك قصط لها قصط القصط، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيتهم الاصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هيك عركت بال 2011، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة، مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع على باريس، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها، والقاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الضرب بالبناية، لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لإنقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ماني متعصب، ها كنت ناظر لأن بس
0: ليش؟ خل أولادك عياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه، واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 سنة سميته شربين. ناظر خيالك معي شيء؟
0: بالطابق الأول غربان ساكن حسين.

0: لا بيصير بهالبناية، وإلا بيفلت أولاده على الطوابق وبيسكروا الكوريدورات. 9 أولاد والعاشر على الطريق. شو أسميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسين جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا يسموا علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بيقولوا معكم صابوا يسموا علي؟
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا عارفين أولى. بيقولوا له الحج. ما بعرف ليش، مع انه ما بحياته راح يحج.
1: انا بقول شريه شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: نقولها مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا، كمان قاعد يدور الحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتصب عمار البنايه وعمار حجر حجر عكتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
3: ضب ولينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمار والله فلتن عولينك على ترم الغدا. ها
0: في عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي. ها
1: ضبط لك خيمه. ها
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم على الياس وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوعى فجاه الخلافات التاريخيه.
3: احترم حالك احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك.
1: شيء مثل شو؟
3: شيء ما بيعجبك بالمره
1: اكثر من هيك.
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. اخ بيفهم على كلمه وبس يعصب بيفلت له بالارمني.
4: زوير قوم يسجل شسو جارر بور صدق وتشكر كفافي هلمس كفافي هلمس.
0: ما بعود عارف شو عم يحكي على ايش عم يسب لي لانه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحز المحفوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كورات.
5: يلعن الساعة اللي جيبوكم فيها لهون.
0: بالطابق الثالث غربي في أبو معرور. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.
6: أنا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي الرقبة بتنفك.
0: والشغلة الثانية ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنة البناية.
6: أمانة الصندوق إلنا أبا عن جد بقص إيد اللي بتقرب صوبه من أيام الأمارة ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: وليدي بيسلموا عليك على ترم الغدا.
0: محسوبة ساكن على السطح وعندي أوضة على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هذا وميته باردة وتكشيبه مالت الجنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوق لك يا هدمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل بس ما عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم. وين اجمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيدته عند اهل مرته بكسروان مرموا من البناية خوفا لتوقع بيضل على التليفون عندك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
7: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشي. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هلا بدوري؟
7: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد شو بقول لهم؟
4: يطولوا بالهم شوي لشوف شو في يعمل.
7: صار لك شهر بتقول لي طولوا بالكم.
4: شو بعمل مشعف حالي بيتشعفر؟
7: لا انا ما قلتش 100 شعف شعفتين بيمشي الحال بس انا بنقش في العزوه.
4: ليش عم بمزح انا؟
7: انا عم بقول اذا فينا نتدين قرشين لكن الله فرجي بعدين شايفها على كهرباء.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايده يا مخلوقه.
7: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا والله العظيم بعد شي نهار حياته الحالة.
7: لا سلامة قلبك ما تقولش هيك. انت رجيل البيت انت السند.
4: ايه وانا وين مسنون مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيت طابق ارضي لك بيت حالي من البلكون.
6: ولو يا جار بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حالك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك ذوق يا جار.
6: انت اوعى تقرب ما حدنش حكيك.
1: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
6: روح انتحر عند غيري اسا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
3: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
6: لك بامر هالقرعه
3: حبيبي يا طلال.
6: عيوني يا عمر.
8: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف مطر
4: حياتي روقي شوي.
8: ما بدي روق. ما بكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذت ممر بالكاريدور.
4: شو بعمل يعني؟
8: بيعه وخلص لي الشقه بقى. صار شو في
4: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
8: والتفشيخ؟ أنا شو بعمل بالحالي؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جت في رشتي بالحي الزفت.
6: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي التاريخي والتلاقي.
1: وطولنا على التلفزيون الله.
6: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
8: تفضل، لك ملا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
8: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
8: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، عشو شايفة حالك؟ إذا أنت توفا بيان، نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
6: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
8: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
8: ما لي عين أزوم حدا على بيتي، كلهم أحسن مني.
6: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
8: بشرفك نقولك، ما تهجينا بوتوكوا، مثلك هيك رح أميل عشا بلي مونبلي، ها؟ عندي 100 عزيمة بدي ردها.
6: لحشان تترديها هلا.
8: وين ما ردها يعني؟
6: ما شايف الظروف، ابني قصته باللي سايب على المسكرته يا مخلوقة.
8: نعمل العشاء بنشوف كيف بدنا برا بعدين. تشي بي با مو فير سوكو، دبروي توا. سيت انفيتا صور اللي تو تاتوندي تي جمافو موا.
6: وطولنا على التلفزيون أو غير الفرنس ده الله.
8: أنت سكوت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
6: أنت مش شايفة ابنك كيف بضل طوشنا بالطنطون؟
8: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري.
1: عايب مدام نانا جوال حكي هيدا أريري ما أريري عايب بسرعة. بيانو على راسنا وعيننا، بس لو بغير فأس بكون ممنون، اللي له حد الدو في ريح حدا يخبره ينقل.
6: معلي على نقطة وحدة.
8: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم ألرجي على الكلتور.
6: يدق قدنا بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي، والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
3: جناح؟ أي جناح منهم يا زلمة؟ منه شقة مثلها مثلك.
6: لا مش القاعدية، عندي فيو بياخد العقل، جناحي بيطلع على الأرز، شوف طل وشوف، وعندي بالكون إذا بتطلع علي بتشوف الخروف والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
3: ايه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
6: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذنه، والله بياكلها.
3: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا، العم بقولوا مثلك برج بابل.
1: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
3: طب فيلوني اشترى غيري يا.
9: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول اذا تضلوا تزعجوا هيك رح يطلع ينام عند طلال.
6: حسين! ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، أخذوا الأولاد عم يلعبوا فيه.
6: مينو؟
1: عليقي.
3: شو يعني عليك دخلك؟
6: بدك تسأل هارون؟
3: احترمي حالك الياس.
6: هيك الله وكيلكم، دبي وعصري.
1: شو يعني دبي وعصري أنت كمان؟
3: بدك تسأل هارون؟ عصري واضح يعني عصير.
6: عصير شو؟
3: بس ما بابا.
6: ودبي؟
3: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
6: شو قلت؟ ولي أنا مرتي دبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك
10: إيه ضلوا بشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم إلا شغلة وحدة، نشيد وطني.
6: ولي أنا مرتي دبي وليه؟ ولي أنا عيّة عم تجهل؟
3: إيه كبابي سيك كبابي.
6: شو عم يقول؟
1: عم بيقول دبي ومكترة.
6: ولي كرنا كل شيء لهم.
3: إن كلك رجال تطلعنا هون.
1: طلع يا رجال شو ناطرة بعني تعشو زعلان وما معه حق.
6: بخصوص
1: مرتك.
6: احترم حالك يا سبتري.
1: لا تحترم حالك.
6: اليوم شريعة متغيري لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام. بدي أعرف لو مني أنت شو بتسوى بهالبناية.
1: ولك روح كان لك أيام أنا حامل بناية على كتافي.
6: كل واحد يعتبر حاله الأهم بالبناية.
3: لو مني هالبناية ما تعمري.
6: لو ما أنا رئيس اللجنة
9: بالولاتي
6: ما كانت بعد وافع عشرية.
9: أيوة.
6: وأنا كانت مميزة بالبنيات محيطة فيها إخلينية.
1: ولك لو منك العدو نايم عندك بالأوضة حد الدبي
6: فشل برقبته. كل عمر الأمارة هي المحافظة على الهوية، ولو منها كنت صرتوا بخبر كان ولحطتكم الدولة العثمانية.
10: ولك قبل الإمارة بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الأصليين.
8: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
9: مغربيين؟
8: ايه نحن جينا مع الفرنسوية.
6: نحن فينيقية.
3: نحن عرب.
10: نحن مشرقيين.
3: نحن بدنا ننام. توشتونا بابا. عنا شغل بكرة.
10: نحن هون قبل الكل.
3: نحكي عربي شو منكون؟
6: كنا نحكي سرياني
10: وقبل أشوري.
6: مظبوط،
10: كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلغ أنا عم لك.
3: نحن بلد عربي.
6: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
10: نحن بلد زواجهين
1: عربي زواج فارسي.
11: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. أنا شايفه ذو.
9: ذو شو؟
11: ذو بس.
9: لا
10: هذا أبو رائد.
9: أهلا أبو رائد.
10: أبو رائد زلمة علماني، علماني أصلي، مو من شق طائفيان أو زعلان من الوقف أو عامل ردة فعل على أهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
0: ولأنه إيه بيقولوا عنه خرفان.
9: فوت نام أبو راي فوت.
0: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
11: أوعوه بقى أوعوه، عيشوا بتجرد كبشر، لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من شلوشة.
1: والله ويا الاستاذ هاجر معه منيح ها؟
11: وعوم يا بشر قبل فوات الاوان.
0: ايه ايه ابو رايد ايه طول عمرك حبيبي مخلوعه، بس انت فوت نام.
11: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو، شي جديد عم بيقولوا، خليك بصحتك ابو رايد.
11: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لاولادكم.
1: ابو رايد حبيبي حدك على الكمنضينه في مثل علبه روز صغيره.
11: خلي الكفاءه هي اللي تحكم.
1: حنجور سحر صغير.
11: خلي الكفاءه هي اللي تقرر مصاير الناس.
1: السحر حنجور بكفاءه في بقلب حبوب مثل بلانسال.
11: هالوطن ما بقى يحمل شرزمه.
1: صفلك حطان على السريع ويلي الكريسه منيح حنعمل له.
11: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، وقتين عشره موجه التطور.
1: ترجع سكر عشان الهيموروتي وهودي زلطه مش عكروكي.
11: ما راح تقدروا تبدوا وطن. ده حتضلوا أبين نفرق هون وهون.
1: فوت نام أبو رايد فوت نام حبيبي.
0: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
11: بعدوا لعندي إثا التاريخ ما رح يرحمكم.
0: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
9: تبعنا.
1: لا تاعنا. لا تاعولنا.
11: تبعولنا.
0: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ، كل واحد بيخبر تاريخ على حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينوا عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
11: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
11: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة وياني الكريسة منيح هنعمل لك.
0: قولك يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان، ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها، كله قد النتفة.
12: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
6: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: أبو رائد مرق له الحنجور لطلال خلي يسفله حبتان.
6: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
6: بس ليه؟ معه حق حسين، بلدنا كله قد بنتفي ومش قادرين نتفق على شيء.
1: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
12: واضح فهمناها معناها واضح، بس صريح وين بتلاقيه؟
13: أنا هون.
1: مين؟
13: أنا التاريخ.
1: أحلى عيش بسمع صوتك يا زلمي، ولوينك انت وقفت على تلت ابتدائي وما عشفناك؟
13: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمست وجي.
1: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
0: تركوا يحكي للزلمي ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
1: هس
0: ايه هستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
0: تفضل قول.
13: باليوم الأول خلق الله السماء والأرض.
0: لجو عم تحكي يا زلمي.
13: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحقه حقاق.
13: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: حدا نقنا مقاني من سلامته لآدم، ضلوا يقولوا اسكت يا بني آدم.
0: وأنا بعتولي الآدمة.
1: روح تنسمع يا وادي.
13: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف؟ جنة بلا حواء؟ في شي غلط. مو تجرى الحياة بلا حواء.
13: ومن ضلع آدم خلق

0: هنا راديو كوكبة.
1: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
2: إن ولد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح إنها مش عارفين صدره. تمر عند بيت عمي على الخروبي والله لا يتم بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
1: فأكلت حواء تفاحة.
2: أي وآدم شو أكل وقت دخلك؟
1: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
3: لحظة لا بنصيحة، شو من الشام؟ لبنان 10,453.
2: مع مزارع شبعة اوعها.
3: بلاد الشام ونص.
4: نو كنس ما فينيقيا.
2: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
3: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. ليك يا تاريخ، اذا بتقرب عليها والله لضبك بالجنوب.
1: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
4: شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
1: وكانوا يمتازون بالتجارة.
2: ايه وبعدهم؟
5: لا نحن سبقناهم بقى.
1: وبصنع البواخر.
2: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. أنا عمل لك
4: بواخر توريستيك
2: للهجرة إلى فرنسا،
6: إلى ألمانيا،
2: إلى كندا.
6: ما كنتش في كندا بوقتها.
2: بلا بس كان كولومبوس لابد عنا تم يستقبلوا الناس حين. أنا عمل لك
1: واكتشف الفينيقيون اللون الأرجواني.
4: واو لبغدو.
2: بس أرجواني ميل عأصفر معاك.
3: لا أرجواني يعني أرجواني مايل عن بيدي.
2: بس عالشمس بيصفر معك.
3: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
2: لكن إذاك الأخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطية تحديدا. أنا عمل لك
1: واكتشف الفينيقيون الحرف.
2: أيوة الحرف الفارسي معك.
5: العربي طبعا.
4: لا
3: الحرف الكرشوني.
5: الحرف الأرمني بابا.
3: اكتشفوا حرف واحد القاف، أول في حرف القاف بعدين كانت الأبجدية.
1: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
2: قدموس هذه مدرسة عنا بصار، ما قدموس عنا من جنوب. أنا عمل لك.
3: لا مش بجنوب، اكتشف الحرف عشط جبال.
2: مظبوط عشط جبال.
1: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
3: شفت؟
2: بس عشط صوبليسة معاك؟
3: لا عشط جبال على البحر.
4: حد الانديسنز على البلاج بالبنجالوز.
1: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
2: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حاره إحراك. أنا أعمل لك.
1: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
3: أدونيس لعنة. أدونيس كسروين حبيبي، ما خلصكم فيه.
2: أدونيس كسروين؟
3: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم فرانك ميزة مار شاربل.
2: سلام على اسمه، والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي، منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكم ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني، حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
3: تعرف ليه؟
2: لا
3: لأنه مار مارون أصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي الزبدة الزبدة، نحن الأصل.
5: إيه بس فريد ويتكم شوية حجم طبقينا.
3: نحن يا رئيس ربنا لقينا تلاقي. شفت ليه؟ انتو يلا شالكم دكمة.
2: منيح حاج، رد علينا شوف، رد علينا شوف.
3: فرجيك يا لولا.
2: شو صرت روم مبين؟
3: لا خمسة بعيونها
4: حبيبي. الروم يعني رومان، نحن أصل غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
5: الأتراك بابا الأتراك. أنا عمل لك
3: شو هيدا؟
2: هيدا التاريخ فقع نومي.
5: زهدوا بعض تشيرعوا.
3: وعيلك جفي وعيه.
2: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
1: نعم شو في؟
2: هس عدم كلوب عتاني ميل عم تشنخر لأن.
1: عفوا
2: بس اللوب صوبنا شو واحد زلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي مع عشبيتك؟
5: بدي عزبك هس، إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلأ شوي. الله
1: وانتشرت المسيحية في البلاد.
3: أيوة شو خصك أنت عنقول انتشرت المسيحية؟
5: ولكيف شو خصنا؟ نحن أكتريت المسيحية بالبلد.
3: بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف، مش هناك مرتاح.
5: إيه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
4: لجمهور الحضارة من عنا لكاثوليك.
3: بس اتجوزت صرت أرثوذكس.
4: عتسكرة أنا دوريجين كاثوليك مسيحية أوروبا.
2: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحية بالعالم.
3: إيه بس لو من المورنة انسى الحضارة،
1: لو من الروم انسى الجذور،
4: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني،
2: لو من أرمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون، إيه كمالة عدد نحن هون.
5: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
2: هلا بعد شوي دورنا نتشارع عني وياك بس يدخل الإسلام على البلاد.
3: لو ما نحن هون انسى لبنان،
1: لو ما نحن هون انسى لبنان،
2: لو ما نحن هون انسى برشحمود.

0: وعنجر، عنجر مش بالحساب يا جار.
1: معلوم عنجر بالكل بابا، صيفية عنجر، شتوية برش حمود، شوبينج زلقة.
2: عنجر؟ لو نلمير فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش في عنجر أصلا، هو اللي حررها من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طنطنة، مش هيك يا تاريخ؟
3: وانتصر المير فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
4: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
5: بس رجع رجع وجب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا تلفينيسيا.
4: ورجعوا قتلوه.
0: ما كنت مستهوين 400 سنة شل شو هون الأتراك حكمونا 400 سنة ومستقطرين 40 سنة بالإستيز. لك شو بده يعقل واحد؟ هلقونا 400 سنة
4: منستاهل، ما كان فينا نهدم حالنا وبعدنا.
2: ايه بس عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
5: وعشو دخلك انه متكبرين الأتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
4: سخرونا عايمون، كنا مسجونين
2: محكومين
0: محرومين. عايم الأتراك معلا. لا لا وين أقول عيام جمال شو بيك عبطلة فيها اكتريخ عم يحكي معني.
3: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
6: هاي يا مهايري تلعنالي ترساني ناطيري. هاي
4: طب المحتل يا جماعة
2: صلى العثماني.
4: طلعنا إرادتنا بوحدتنا، نزلنا عالداون تاون ب14 أدار وطردنا العثماني من البلد قوتنا وعزمتنا.
0: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسنينتك فيها ماس كهربا، بعدنا بالعثماني عيي مير بشير.
4: مير بشير من جماعتنا.
2: رجع صار من جماعتنا. الله لا يوفقه على العملة، طير من ايدنا العمارة.
5: ما حدا يجيب سيرة البرنس بشير.
2: بشير حق فينا.
0: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
2: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
3: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
5: فيف لا فرانس،
4: فيف لا فرانس.
0: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
5: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
4: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
2: عافيك وعطوا المورن الرئاسي.
5: وشو علي شريك كانوا اكترية بوقتها.
0: ولا ميل اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
2: ابو رائد نزلوا الحنجور وخذ الفريق عن.
4: ايه بس نحن اتحقنا كلبنانيين وقاومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 دار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
2: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
3: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة رشاية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام. وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
4: حبيب قلبي،
3: رئيس الحكومة رياض الصلح،
4: حبيب قلبي،
3: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
4: عروسي والله،
3: المير مجيد إرسلان، كميل شمعون، وبيير لجميل.
0: دخلك الاستيز ما كانش معون.
3: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
7: هيدا هو الحراك المدني. زلنا نقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة ظهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
0: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوتني ما بيسوا ميشيل الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
3: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43.
6: هاي يا مهايري تلعنالي فرسانك ناطيري. هاي
3: وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة،
4: طبعا
3: رئاسة الحكومة للسنة،
4: معلوم
0: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل
3: قيادة الجيش للموارنة، وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس،
4: معلوم،
3: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
4: الله أكبر.
8: ولك حسين، ولك واحد من ساسة طايشة عندي.
0: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة أجيت لعندها طاشة الله يهديها.
8: طيب ما عودت بعد الرصاصة مثل هاي،
0: رد ليها بعدين على وين، بس لا ترضى فاضي ها عايب حشيها.
3: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
2: كتل غيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
8: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
0: بلا في وزارة شؤون المرأة خدوها، نحن مش فاضيين.
3: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
6: وهناك البكاء،
3: واستلموا زمام الأمور
6: وصرير الأسنان.
3: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
9: ما تشد ايدك كثير، مش مطول الخبرية، عندك 76
10: و82
11: و7 أيار.
12: ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلا ما ترى في مجزرة.
3: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز، وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: ثم هلا عنده الديسك.
1: اه بسيطة. يا مرحبتين ومرحبتين. هلا وعيننا هتب فيكي وين محمود اول معروف وين ياس.
2: خلصت الغنية على الياس؟
1: لا طبعا في موسيقى. وين محمود وين معروف وين الياس؟
2: شفتوا حتى من الدبكة محرومين.
1: وين الياس وين الياس وين الياس؟
0: يا خيي كان في الياس بالغنية.
1: طال كتير.
0: والله بعدل لك كان حسين عندنا لتضل تغني للصبح.
1: لا لا
2: أنا رايق أنا خذوا وقتكم.
1: وين الياس وين حسين؟
2: هيك الأول واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين.
2: أنا هون أنا هيك الأول
3: بترأسونا معكم.
4: لا
3: تعال تقبلني تعال هون القف قد ما بدك بس وآكل دردر لفوق سامي.
5: وعلى إثري نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع، وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: بتكش يا زلمه ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
5: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى

0: وابن خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمتي بنت الياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: انسى.
0: وعلي وشوف وعند أرى ود ابن حلي.
5: يا ليت والله كنت ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنامل هالمصالحة التاريخية ونخلص بكر.
6: وساحة البرج شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العشب البري
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضة يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب على عمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبي على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عاش تخلص.
1: بدها تكون دوراسل.
7: تدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم.
8: خلاص
0: أنا زهقت هون. رزع الله عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
9: يا زلمي ولا نومري إذا بيقطع جردون بقنصو.
1: إيه بس عم يسيبونا لنا. أنا صار فيي 7 بوخاش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعرنا غيرنا من وراء الحرب. بطلنا كتير زيت السكسي.
9: يلا بكرة بتخلص الحرب وبياخدونا من هون.
3: إن شاء الله ينقلونا على شي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: أنا بعملكم وصة بياخدونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك إنه يرممونا يسكروا البوخاش عشان شو في العصافير.
10: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: أو باركينج سيارات حسب.
0: أنت ملاحظ إنه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم؟
10: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي. لا بلشت من صوبكم.
3: لا من صوبكم.
10: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاق مين بلش الحرب الشنيعة؟ بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خفايا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
10: معروف مين بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
10: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
10: بلشت بيرمان بابا حد كنيسة.
5: هيا
0: هني بلشوا يتعدوا.
10: لا اسمحني فيها مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولفرقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: تفضل خس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
9: نطع حسه.
1: هاتوا اخذ بريك.
9: حاس علينا مش هنتفق فل.
5: انا بقول ما عادش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل. بس اذا قال الحقيقة كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضلتوا ببعضكم احقابكم الدفينه ونسيتوا الارض اللي حاضنتكم وحاضن اولادكم ومستقبلهم.
11: نؤمن باله واحد.
1: حرما يا حج.
9: جمع العيونه.
5: اذا التاريخ استسلم واعتزل انا بكمل الحكايه.
0: هاي هاي انت مين سمح لك اصلا تبلش بالحكايه؟
5: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير على الوضع البدايه لازم حدا يحكي وما يكون اخر طرف.
9: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. لازم حدا بسكين البنية هو اللي كفي الخبرية. زي ما قال لك انا رح كفي الحكاية.
5: بس والله انا حافظهم منيح.
9: مرع البنية حرب من اسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيط؟ مع هيدا وكله بقيوا اهاليها فيها. ما حدا ترك بيته. وبقيت البنية واقفة على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هدوها وعمروا محلة مول أو سنترة أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا لا, لا تعبي. هلا بيحمروا وشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وشك تليجي.
4: شو؟
1: تليجي.
4: قصدك تليجينيك؟
1: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
9: بس للأسف هالبناية انهدمت وقع. عكتر ما أكلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسين في خطر تهبط بين ليلي ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إن وين بدنا نروح؟
8: مزبوط وين بدنا نروح؟
9: بس ممكن تقع علينا.
5: البنية بدها ترميم. بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
9: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على صندوق المهجرين. ها كلنا مديونين ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
9: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو انك تصحى انك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتلة بيت وسن جديد وعطي صمت وزيارات عند المسؤولين ما حدا لكشنا.
9: مش هيك دعينا لاجتماع طارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
3: اجتماع للجنة البناية.
9: ما هينا وكله اختلفنا الان كل واحد برأي.
0: البناية بتترمم وبترجع خلانج.
12: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي وبين التكي والتاني بتوقع ما بيبقى امير عمير. نسبة
3: وين بلا
9: ما حج بينا لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
12: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون
9: او ناخد تعويض من قطيك بابا.
0: وين بدي لاقي فيو احسن من هون؟ انا بتركش لو بدي ارجع عمرها حجر وحجر بحق طيبة وزمزم والنبي المختار ما بعمرش الدين الا من حجر عكار.
1: ولك رو حتى عكار معش فيه حجار واذا لقيت حق الحجر بلوي.
9: يا اخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبنايه يا جماعه بالمقابل مش بسهوله فايتته ببيوتنا. انا بي عمر هالبنايه عالتافه هيدا بيتي يا ناس معقول اتركوا هيك؟
1: طيب وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
0: خصوصا انه البديل مجهول
4: مش موجود بابا.
9: الدوله مش معترفه بحقوقنا.
12: خلاص من فل من هون ومنستاجر حي لمطرحنا كنا على فرشها نسبه
3: بلا وين
0: من عقلي ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا بيتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عبديه.
3: معك حق يا الياس انت لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
9: على القليل يأملونا مصريات بالترميم.
12: ما بتترمم
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم منين بدنا نجيب؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا هالمره منين بدنا نجيب؟
8: عفوا ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
9: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحرب
3: بلا مؤاخذه. بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك كونوا قلب واحد قلب كله انفتاح وحماس.
13: يا قلب
9: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
1: ووحده تانية قدام مجلس الوزراء
3: لنطالب بشو؟
0: بالترميم
9: بالتعويض بابا.
3: لازم يدعموا الاساسات اسه الاساسات مخلخله.
0: ما بصير يا شباب لازم نتفق على شيء له.
9: خيه اول مظاهره بنعملها عنوانها تفتوا فينا.
3: مظبوط على القليل يبشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يساله حديث.
0: امشوا نروح على المظاهره. يلا شباب ابو رايد بتروح معنا؟
6: لك روحوا روحوا روحه بلا رجعه. اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالعلمانيه.
9: ابو رايد بنايه رح توقع ما في تبقى بالبيت
6: وتوقع بلا هالعيشه من اساسها. انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع. كيف بعدها واقفه اصلا ما بعرف كان لازم تهبط من زمان.

0: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير، ما حدش عم بيصورك، ما حدش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقولنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفو. يا تلمين يا حسين، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
1: نحن جماعه مظلومين،
3: نحن جماعه
4: منسيين،
3: نحن جماعه
4: مقهورين،
3: نحن جماعه
2: حبلانين،
3: نحن جماعه
4: هدادين،
3: نحن جماعه
5: محرومين ومحرومين ومحرومين
0: محرومين محرومين محرومين محرومين. مشان القافية ما كلكم تطلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس مشان القافية. يعطيكم العافية.
6: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطا السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو لا؟
7: المسيرة؟
0: شو؟
7: المنيرة.
0: قررت
8: يا شباب، جتني فكرة، مازال ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
9: كيف يعني؟
8: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
7: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي تلفزيون.
8: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
7: على ام بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
8: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
7: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
10: ليش مش انت في شري على برنامج لايف؟ كتير كلاسي.
9: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ماشبة شي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
8: إذا هيك التلونوميار محضورة أكثر بكتير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
8: مين بيحضر الان بي ان وكحسان؟
0: نعم شو لين؟
8: عم اقول انه الان بي ان مش محضورة دهوديك ولا لا؟
0: بعرف يعني ان بو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
8: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
8: انا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي اياه يحضر الريبورتاج اكبر عدد ممكن.
0: ولا مين اكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
7: انا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ يس، فهموا شو يعني ام بو ان.
8: الان يعني انتبه على حالك.
0: ايوه.
8: والبو يعني بنصحك تنتبه على حالك.
0: وسجندو انه؟
8: نصيحة منه
0: انتبه على حالك.
11: بابا حتى وين ما بدكم حالة تلفزيون، بس اهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
7: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
9: السي ان ان فرد ضرب.
7: ليش لا؟ وقت قلبت زبالي عملوا ريبورتاج وتجرسنا بكل العالم. منحكيهم بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانية وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشنال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضورة اكتر من الام بو ان؟
7: معلوم سي ان ان محطة عالمية اسها.
0: طلقت على التحويطة شي؟
7: اكيد لا.
0: اي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
7: لا.
0: السي يعني سياسي امبريالية، الان يعني انتبه على حالك.
8: والان التانية؟
0: اه
8: والان التانية
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
11: انا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا اوفر احسن نمشي معه وخلص طبعه.
7: والله فكره مش بطاله ابدا، بيطلع منك انت اوكي.
9: وفعلا هيك صار، في كثير تلفزيونات هم هالموضوع اجوا صوروا البنايه واخذوا احاديث منها. لكن الخضه الكبيره لما اهم برنامج على التلفزيون قبل انه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعه عن وضع البنايه وسكانها، اجا الفرس ساعتها قررنا الواحد الشهود ليوصل صوته مع اهم اعلاميه على الشاشات. جاهد غندور
7: يا شباب، لازم نعمل انتخاب. انتخابات جديدة، ما فيهاش جاهدة غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة، مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
9: وهذه استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية، قررنا نعمل انتخابات سريعة لأن جاهدة غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات بأربع شهر، ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي:
7: الرئيس خينا الياس
3: هي،
7: نايب الرئيس خينا عمر
3: هي،
7: نايب الرئيس خينا حسين.
9: الله أكبر.
7: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا
3: هي،
7: أمين السر خينا نقولة
3: هي،
10: بيكون جوزي
7: مسؤول الصياني خينا هاروت
9: دير مرة خيكا نريان
3: هي،
7: مواطنون ومواطنات أبو رائد
3: هي.
10: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادة ما طلعنا شي. سبت
5: عملوا أنجي أو
10: شو؟
5: أنجي أو
10: شو يعني أنجي أو؟
5: يعني شيخ المحشي.
10: لحن جد شو يعني؟
5: الأم يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والأو
12: انتو برفقة راديو كوكبة.
5: اصحك ما تنتبهش على حالك.
7: مبروك صورة رسمية للجنة جديد.
5: ما تنبصش كتير، انت طلعت الصوت التفضيلي.
9: خلاص قول مبروك وخلصنا.
5: بس تفضيلي شوي معاوزك.
13: وبدأت ولاية جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
3: يا هلا.
9: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهدة غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهدة غندور.
14: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
10: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم تدوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
14: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
10: تشرفنا.
14: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
10: تشرفنا.
9: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
10: وانا كمان.
14: سيد طلال معروف دين الدين،
7: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
10: اها.
7: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما فوقت ما دور برنامجك جدا محبوب يا ست جاهدة غندور.
10: يطول عمرك.
14: السيد حسين علي احمد حسون.
5: اكسوس مي اني نائب رئيس لجنة البناية.
10: مرحبا، كيفك صفا؟
5: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته. يعني انا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة انك سامع باللوتو؟
10: ايه اكيد ولو.
5: انا اليوم كأني ربحت لي نصيب لاني بطعش لوتو حتى مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لقرعته. انا الحمد لله شعر كسيف خصوبة لا يعلى مثل ما انك شايف.
14: شكرا خي حسين.
5: وأني بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية. اسأليني ليه.
10: الله يخليك.
5: لا اسأليني ليه.
10: ليه؟
5: ليه شو؟
10: شو كنت عم تقول؟
5: نسيت. اسأليني ليه.
10: ليه شو؟
5: لا نسيت.
10: ليه؟
5: من الوحش تاعك.
3: الله
5: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أني دغرفة ونسب كنت بدي ضو الوطن على إشعة.
10: مهضوم.
14: شكرا خي حسين.
5: وأني من أشد المتتبعين لألك. ها أنت حرام تكوني بهالبلد.
10: الله يخليك.
5: لا لا لا لا أنت حرام ما تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالأمبوان مثلا، ولا لا تكسري الأرض تحت جريتي.
14: شكرا خي حسين.
5: وأني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب فوت من باب العريض.
10: شكرا بس أنا
5: مش لأنه شيء أو شيء. أنت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
10: عم شو؟
5: تتنتشوكي.
14: حسين في صف وراء.
5: وأني رقمي 7771707. اتصلي في وقت البديك، لا تستحي. الصبح الظهر عشية، اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترواقة، اتصلي كل دقيقة. يا موسيقى دووري أني عالسمع.
3: دووري أني عالسمع.
14: يا حسين
5: تاخدي إيميلي.
14: أوع
5: أيدي عندك هوسين HOOSEN
14: @AMBUAN.COM.
5: أنا مخاطر على شوية كلها أنا، شو بتعوزي يعني بأمرك؟
10: شكرا سيد حسين خجلتني.
5: في يقول معك سلفية صغيرة بمستوفية الأولاد.
10: اسم الله شو عندك أولاد؟
14: لا لا لا أوعى تعدهم، عنده 9 أولاد.
5: بديك أسميه هون
14: مش ضروري.
5: وأني هلا حبلي مرطي بالخامس.
10: اسم الله شو مع بنت أو صبي؟
5: لا ما هيك بيسألوا، بيقولوا مع بنت أو علي.
10: لذيذ، كان لازم تصوروه، عم يحكي كتير لذيذ.
5: لا ما كنتوا عم تصوروا.
10: لا
5: بدك ارجع عيده.
14: لا لا دخيلك. لا
10: هلا بعد شوي ناخذ معك حديث مطول.
5: مطول ها انت
14: خيي فينا نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
5: واني ما اخذت تغسل فيي بس عامله مثل اباجور.
7: شو
5: اباجور؟
10: كونتر شو؟
7: ولي خليلي هالسرير برجع منك شو بتعوزي
5: اني
10: خلاص خلصنا بكون.
7: السيد نقولها اغنيادس امين سر اللجنة.
10: تشرفنا.
15: اهلا وسهلا سجاهد، انا نورت الحي.
7: مدام توس جوانا بخعيزي.
10: بخعاسي بخعاسي مالك عازي. Je n'aurais jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
5: واني هي عم ترجم له.
10: لا بعرف فرنساوي.
5: والله شو عم تقول؟
10: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
5: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
10: كوريدور يعني المربع الذهبي.
5: وعشو شايفه حالك وليه؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
7: هاروت دل دريان
1: درمولو خاتا دريان
7: درمولو مانا مانيويان
1: درمولو خاتا دريان
7: درمولو
1: درمولو خاتا دريان.
10: تشرفنا
7: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية.
1: كتير متشرفة بحضرتك أنا.
10: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
5: لمي الشراشف يا زينب.
7: زينب مدام طول السيد حسين.
16: بونجور
10: بونجورين.
16: تسلميلي لا مبسوطة هيك أبدك لش بالتلفزيون.
10: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
16: وأنا كمان الغدة تبعك تفرز بعكسك وإذا ما فرزتش حسين بيفرز لهي.
5: بعجبك بالفرز أني فراز حتى يعني أنا بحب ينفرز شيء.
7: مدام في ولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني يمكن توعي بلي باللحظة ولحظة بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب.
10: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
1: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي. ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
5: اسم الله عليه ملتزم الدور.
1: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي.
5: بدي اطل الصبح لك علوش.
1: أكيد لا
5: إيه مو بيعرف شيء.
10: حلو بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد.
5: إيه بس سموه عم بيدوق ممكن يتبان وتخبط بهالتكة.
10: تزي فوق؟
5: تزي شو؟
10: فوق؟
5: فوق بعرفها بس تزي شو؟
1: أنا كمان صلي حيلات موسية. حيلك اللو بيرجع شي من الشغل. ابنه أول عنده محل كيب برش حمود. ابنه تاني عنده محل كيب.
10: وين؟
1: برش حمود. ابنه تالت كمان عندك محل برش حمود.
10: محل شو؟
1: كيب.
7: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعائلتي.
10: إلنا الشرف بنخلص ونطلع أكيد.
7: يعني بيكون من دواعي شغلنا نوقف مدتنا.
10: أكيد.
7: مدتنا مد مديني ضعمتها ما أحلاها ولما بتفضل حاقيني تعلت نوقف ياها.
10: شكرا شكرا.
1: مدامتي مروة عندي ولدين بحبوك كتير وليد وخالد.
10: يخلي لك ياهن.
1: خالد مشوش وعنده وليد، وليد مشوش وعنده خالد.
5: لا بس أسامي منوعين لش واحد يحكي.
1: لك مين عم يحكي؟
5: أنا أسامي ولادي منوعين بدك ميلاتهم.
10: جاهزين شباب؟
7: سجاهدة في مجال هيك محضرين لك بتغني صغيرة هيك من حواضر البيت هيك لنقلك ياها على الوصلة. كتبها أنا ولحنها أنا.
10: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع مضحك مبكي.
7: ايه الغنية هيك نوع من الترحيب فيك.
10: حلو بنصور يلا.
7: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج.
10: عن جد؟
7: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
10: محل شو؟
1: تيم
7: شو منبلش؟
10: وقت البتكن.
7: حاضرين شباب؟
3: حاضرين.

0: برافو برافو، يعني بهنيكم من كل قلبي.
1: ميرسي بوكوك.
0: شو هالحلو هيدا؟
1: شفتي شو حلو؟
0: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
0: فعلا ما أشتركم.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: ما أشتركم بالغنانة.
1: ما كلنا يعني، في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ديك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
1: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
0: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
0: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما توصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
0: المقصود إنه كلكن بتبكوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحيا قطعة سما، وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك ترجع يعني؟ ما فينا نرجع.
0: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية، وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
1: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
0: أنا ما بدي تغنوا بس، بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 أيام هون ما قدرت آخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين تقع البناية على راسكم، وأنا بقلكن خارجكن.
3: كيف؟
0: إيه خارجكن من إيدكن. أنتوا لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما أنتوا هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
1: إنه شو الإلزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجوتا أخي، ضروري آخر قبليك وسمت بعدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
0: يا محلى، تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك، بدك ايه عم نعمله؟ مو باليت وتصوير واخد ورد وين ما هنالك، ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتيلنا وسكتنا.
1: اي والله شكوتينا كلنا ما عرفنا ليه.
0: قلت لكم ليه؟
1: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكه.
0: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس ضمها مثل بعضها.
1: لا ما كل الناس ضمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
0: مبلا، والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
1: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
1: وعندك ناس التعصب بدمها.
0: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
0: لك حتى بالدم ما تكون تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
0: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
1: ها شفتي؟
3: ليش شفنا لها دمها؟
1: مثلا انا دمي ا بوزيتيف، زينب مرتي او، اربع من اولادي ا، والاربعه التانيين كمان
5: ا.
1: لا ما في، انا كله ا واللي على الطريق كمان ا. لكن من الرجال بالبيت هو بيستهضموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
0: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
1: بجسم مين؟
0: ما خصك.
1: لا دميتي، هو بدي اعرف لمين راحوا.
0: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
1: وانا عم يسرحوا ويمرحوا، مين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن،
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بيصيرش مي.
3: ايه والله انا ما يكون دمي راح لواحد ما بيحب فالموسيقى. بابا نحن الموسيقى بدمنا. لان
0: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. هي لا
2: لوين راحوا؟
0: على مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصل اوروبي، اشتقل السقافه كثير عالي في بلدي ال سنوبيس مترصات رصاص ايكوت، ما يكونوا راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مون ديو كال كاتاستروف.
1: انا ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوكي.
0: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضق الكوز بالجره بيدلوا علي، بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
1: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معود على الضغط فوق.
0: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
0: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا شميتيها؟ صارها من امبارح عم تهفف.
0: وين عايشه انا وين؟ اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان برج توريفيل، وانا مدفونه هون.
1: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
1: وعشو شايفي حالك وليه؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: انا يا اخي قاعد ببرج البراجنة. كفي، عندك برج ايفل عندنا برج البراجنة، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
0: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبيفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض، وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبة. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
1: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
0: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
1: في يعني ابقى خبر يعني بسقبها ما اكون هون على الوقعة وبخبر بعدين على رواق.
0: انا مش عم بمزح.
1: واني كمان.
3: شو القصة يا ست جاد نزل فيها نشر من على بكرة الصباح؟
4: نحن كانونا بعتلنا مضيعة، ما كانوناش بعتين مكانة مواعيد.
3: يا محلى ابو رائد.
0: مين ابو رائد؟
3: جارنا، كنت في بطل وبصانة وعزة.
0: وين ساكن؟
3: هون هيدي شقته وهيدا بلكونه.
0: وليه بيوعظكم؟
3: مجاكرة.
0: طيب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية، ولا دينه ولا طايفته حتى، وكل ما نسأل المذهب بيقلنا أنا أشهد الإنسان.
4: أنا طايفتي الوطن. أنا ديني الأخلاق. قاعد فوق ومش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت.
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
0: ما عنده أولاد؟
4: أولاده كل واحد ببلد، نزلوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمينية. طالعين لبين.
0: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
4: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وبفوت على النوم، صار ترمو.
0: خي حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش شو منا.
0: ما بعرف شو الحل معكم.
1: غريب بعد ما استسلمتي.
0: مش معودة استسلم بسرعة.
1: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بالكومونتير وصرنا ممثلين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتينا نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
0: ركار.
1: دكار. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هشي معشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الضحاها. الطائفية بدمنا كلنا. أنا عم لي
0: ايه بس ما عم بفيدكن هالشي ابدا، بالعكس عم برجعكن لورا. والدليل ليك حالتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين.
1: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
0: مين؟
1: جمال باشا السفاح.
0: جمال باشا العثماني ما غيره؟
1: يسلم هالتم. نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر، لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا براسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب السترة،
4: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
2: وبعضنا لهلا منكنس ونمسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
4: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
0: مين هن؟
4: حي الله.
5: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
1: بغي تطلع يا عم تيلنا كل زل وتبعي وقهر.
0: هيك لشوف
1: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض ابوسه ودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبه تلتقي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
7: سنة حاله.
1: شو منتصرة من هيك شعب يا مدام؟
5: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
0: كتير حلو اللي قلته.
1: شفتي شو حلو؟
0: طيب ما زيكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
4: فكرك هيك سهلة يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
0: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
1: حياة الخلائق جاي تحلي مسئله الشرق اوسط تحت هالبنايه، شو بدي بتلفتوا فينا وخلصينا بقى؟
0: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
1: رجعنا من الاول معك.
4: سجاهد مش الحال. لقيت لك صورتين قريبين للبنايه، والله دورت زاويه زاويه لقيتهم، طلعوا بالكمانديد حد الدريس وار ورا الكانسول.
0: عظيمين. هي اي سنه؟
4: 48.
0: وهي اي سنه؟
4: بعتقد بال 76.
0: شكرا عقاب.
4: عقاب.
0: عفوا ما تاخذني.
4: العفو. سجاهد انت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مره صورتي معنا ريبورتاج للتلفزيون الاوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسه.
0: ذكرني وين؟
4: بذكر كان اسم الفيلم الى متى.
0: فيلم عن حق العوده ما هيك؟
4: يا عيني عليكي، عوده النازحين امثالنا.
0: ايه بتذكر منيح.
4: يا انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
0: ايه بذكر.
4: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجبنه بالمونتاج.
0: وفعلا خليتها.
4: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
0: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
4: لكنه لها بعضه، يعني اذا البنايه وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي عرضك شهله بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبها. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
0: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برايي. دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
4: ولك انا مطوله.
0: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه. الله
4: لك شو بدي لحق، اي لحق والله طلع دينه منا.
0: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
7: أني هون أني هون.
0: جاهز للمقابلة يا حسين؟
7: أني خلقت جاهز. أمبور ردى.
0: طيب يلا ركبوا له المايك.
8: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
0: المايك.
8: وين بك تركبوه؟
4: من ورا.
8: نعم حبيبي.
4: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
8: لصوتي ما طالع؟
0: مشان الكاميرا.
8: اه وكيف بتركبوه؟
4: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
8: والله بيوصل لفوق. عم وافي منه هيدا بس لنوسع واحد يعني.
4: هيدا ياباني.
8: ياباني وطوال.
7: مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
4: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
8: منو؟
0: المايك.
7: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
0: حسين
8: شو؟
0: هلأ مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لهيك، شو الخطر ممكن يصيبكم، عائلتك كم شخص بقى يظروف هالشيء كلها والاخبار.
7: عم يزكزكني.
0: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
8: عم صوره؟
0: يلا بلش.
7: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية طول. نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لظهر لنا. لماذا تتنتشوننا؟ لأننا صامتون لصوت لنا. البناية مشققة شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
9: ناهيك عن النش.
7: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى. التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكه: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة. أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوزك يا ولد، صد بوزك. أحاك ستكلم باباك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعلم ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
0: وطوا صوتكم ان يبروا بدنا ننيم.
7: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
0: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
7: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان
0: يعطيك العافية. ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
7: مشان فضائيات الدشو. مدام جهدة مساء استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
0: تفضل.
7: جهدة غندور ما؟
0: ايوه.
7: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
0: انا لبنانية.
8: لا شو عم تحكي؟
0: ايه؟
8: لبنانية من لبنان؟
0: نعم.
7: من أي منطقة تحديدا؟
0: ليه بدك تعرف؟
7: معلومات عامة.
0: من البقاع الغربي.
7: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
0: من البقاع الغربي.
7: من أي ضيعة تحديدا؟
0: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
7: حواري ضيعة حلوة ما؟
0: كتير.
7: هل فيها جامع بأولها؟
0: فيها جامع وكنيسة.
7: مختلطة الضيعة يعني؟
0: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة؟
8: كمان؟
0: ايه؟
7: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة أو مالت كنيسة؟
0: بالنص.
7: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
0: لا عن جد بيتي بالنص.
7: لا بس ما هو حلو لش واحد يحكي. طيب الوالد شو اسمه؟
0: كمال.
7: كملت. والوالدة؟
0: عبير.
7: والنعم عندك اخوة؟
0: فؤاد وليد ومروان.
8: عم شو هالأسامي الضبابية؟
0: شو تحقيقك حسين؟ ناس في أسئلة؟
8: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
0: بلا معروفة.
8: مش معروفة شو هي، شو أصلا من وين؟
0: أصلا من الحواري.
8: والنعم. طيب مدافنكم كيف؟ شرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هيك لشوف، شرار أو تحت الأرض؟
0: لا بالأرض.
8: الله أكبر الله أكبر، قولي هاي بلوة.
0: إيه؟ ندفن بالأرض ونحط بلاط على الصليب.
9: لا إله إلا الله، كيف؟
0: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
8: رجعنا من الأول.
0: شو بدك تعرف حسين؟
8: يا أختي بالعربي المشبرح، أنت مش جامعتنا ولا لا؟
0: كيف يعني؟
8: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
0: وضروري هالشي؟
8: هالشي ضروري.
0: ليه؟
8: معلومات عامة.
0: وإذا ما قلت لك؟
8: يعني مسيحية بدينك؟
0: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أنتوا بديني عجبيني.
8: طب كيف بتصلي؟ على الواقف أو على الركع؟
0: على الركع.
8: الله أكبر.
0: والمسحة بإيدي.
9: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
0: مسحة صلاة.
8: تاعنا ولا تاعه؟
0: تبعنا.
8: لك مين أنتو؟
0: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
8: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
0: محظوظ.
8: طيب لمين بتصلي؟
0: لا الله.
8: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
0: وبس؟
8: بس لا الله. ما بيصير في شيء غلط.
0: لا غلط واحد يصلي لا الله؟
8: أستغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو. انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده
9: ولا الايدتين؟
0: بستعمل الايدتين.
8: الله اكبر.
0: وبولا بانا التي في السماوات.
9: لا اله الا الله.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
8: ايوه.
0: ولا تدخلنا في التجارب.
8: رجعنا.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: أمين. بس

0: هنا راديو كوكبة.
1: سلوكك هون ضيعني شوية، يعني ساعة سلوكك لا غبار عليه، ساعة سلوكك مكمخ شوية.
2: أنا مواطني وبس.
1: واني مواطن
2: وبس.
1: لا ما بس، هلا أنا مثلهم
2: كلكم مثل بعضكم.
1: بحياة الخلق هلا الياس مثلي
2: وعمر
1: وطلال
2: وجوانا.
1: هلا أنا مثل جوانا
2: بس هنية إيه؟
1: ومثل حاج نولا
2: أكيد.
1: لو شو جاب لجاب ما شايف كرشو.
2: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالى وبرفض الاخر.
1: والله اني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
2: وهني بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
1: مين التانيين؟
2: هني.
1: وكنت رح تضيعيني ضبيناتي.
2: بكره الحشر بس يوقع راسكم ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
1: لا بس متفائلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
2: يا عذرا!
1: شو قلتي؟
2: عمولي عذرا نقزت.
1: أفرناكي أفشناكي عرفناكي أنت شو؟
2: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنت رح تهدي لي أعصابي لتهد البناية.
2: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
1: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
3: ما تعطى الوهم، هذه شعف من العمود الأساسي وقعت على السطح
2: يا حبيبي.
3: البناية بلشت عرق من زمان، كل شعف بتوقع بسبت فيها خيمتي.
4: حسين
1: شوف ايه؟
4: اجتماع طارئ للجنة البناية.
1: خير
4: عم احكي انا وياس وطلال، هالشهر ما مرتاحين لها.
1: واني كمان
4: مش عم تعترف شو هي؟
3: لا بقى شو السر؟
4: اكيد في عنا بالموضوع.
1: ما تكونش يهودي وبدش تقول
4: عفيك. معقول تكون دسوسة فيكي بيناتنا لتخفنا ببعضنا
3: اكثر من هيك؟
4: انا برايي نراقبها مزبوط حتى نقفر نواياها المستوره ونتغداها قبل ما تتعشينا.
1: اني تغديت سبق وفضل.
4: صار هالثلاث ايام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
3: كيف اوف فرانس كان خلص؟
5: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
4: يبحبش؟ منين جبتها هاني؟
3: ولا انا ما بعرفونه. تعش يعني بحبش؟
5: معلوم يبحبش يعني بالارمنه بخرمش تجيجور.
3: خلينا عم بحبش.
4: بس انا برايي نتروش شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
5: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
3: هيديك البطن
5: رح تقلع. اعرف شو دينها ولا كانت تقلي
4: لعبت باعصابي لعبه وما كان يطلع منها علامه صغيره.
1: بس انا بقول انه غندور من جامعتنا.
3: لا بقى، لا مش من جامعتنا.
1: من جامعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
3: مش من انتك عنك تخي حسين.
1: دبروا دبروا انا عمل له.
3: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور.
4: عفيك
3: كل الوقت
5: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
3: كان ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
5: ابصر شو في براسها.
3: ناوي تشرشحنا يعني.
4: في ناس نزوم، خلينا ننطر ونشوف.
5: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجره على تمها.
3: هيداك المكيول.
5: أنا صراحة تعبت، يا ريت في حدا يكفى الحكاية عني.
3: هيت سلمني.
5: تفضل.
3: وباقي جاهد يا غندور خمس أيام عنا، والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم تواجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركة بهالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال
6: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
7: طيب.
6: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
7: طيب.
6: ولفينا حوالي، نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكوا اللافين عبعتكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما تخلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
7: هاي
3: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفص صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
1: أخي يعني ما عندي مشكلة، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقة. متعصبين يا أختي.
3: خي أنا ما عندي مشكلة، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بفكر بطريقه. متعصبين يا اختي.
4: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
3: بس فيناش نعيش سوا،
5: كل واحد بفكر بطريقه. بابا في تعصيبه.

0: problème. Zainab est ma voisine préférée et je l'aime beaucoup. Mais on ne peut pas cohabiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
1: واني نفس الالتاي بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنطعش.
2: والدين الكاميرا بيتغير الحديث وبيعلو 360 درجة. نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون. ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هاجبوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا انا والياس. نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي اكس بوش ابوش.
3: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عيب.
4: حبيبي يا حج، طول عمرنا بنركب شجرة على نوال، بتسحر عنا برمضان.
3: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني عن رفيق العمر؟ أعوذ بالله. كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا. هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
5: معلوم.
4: وزيكم
5: معلوم.
4: بعيشة المشتركة
5: طبعا.
6: يلا
0: جو سوي تري فلاتي دتر لام سور دو زينب.
1: وأنا نفس اللي قلتها بس بالعربي. يسلم لي أكسنتك أنا.
0: كات ما اشتركوا قدام الكاميرا.
2: شفتي شو شاطرين؟
0: بس تحب لكم انه ما كنت عم صور هلا.
5: شو؟
0: صورت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
3: لا بشرفك محيون.
0: ليه بدي محيون؟
3: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومأمنين بلبنان الحقيقي.
4: ولبنان الحقيقي جاي
2: بس هالقام عشقة عالضي. شفتي لو بيشغلوا بجسر رجال الدب بيصل اسرع بكتير. انا اعمل لي
0: اف شو هالريحة المقرفة هاي؟
1: هيدا المجرار رح الموت. اف
4: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعة؟
0: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
4: نعم؟
0: ريحة لعفونة تبعكن.
4: ست جاية زوترين ساكتين بس طفي حكايات. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من أول ما وصلتي بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان الشق.
0: كرامتكن؟ أي كرامة عم تحكي عنا وأنتم مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
4: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
0: إيه وغيروا لكم شيء؟
4: لا.
0: وليه ما بتغيرون؟
4: كيف؟
0: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة. بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني يربحوكن جميلة بأقل حقوقكن.
4: هيدا البلد هيك. شو فينا نعمل؟
0: حاسبون.
3: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
0: مين صيرن كبار؟
3: نحن.
0: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن. بس لا، بس ترى بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
5: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
0: طلعوا روحكم بلاش ميلتكم وبعضكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. هيك البنية اللي انتوا فيها بسببكم. انتوا وصلتوا حالكم لهون.
2: مدام جيفارا سؤال، انت لا مصرة تزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من مخيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
7: انتوا برفقة راديو كوكبة.
2: أنا كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
0: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً. وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة. وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
2: وإذا مظلوم؟
0: ما بفوت أصلاً على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
2: ولا دوري كبير أنت وفلت منيح. أني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
0: إذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الرابورتاج من أساسه.
3: لا لا لا شو هالحكي سجادة؟
2: خلص تركت روح
3: ستنا مش هيدا أصنا.
0: شو أصكن لكن؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
2: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف.
0: أنت ما بحق لك تحكي أصلا. تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
2: عندي وحدة هديتني إياها زينة بعيد ميلادها. إلا الله يخلي لها إياني بس أنا ما بحطها بتشوبني لأن
0: وبركي عملت حادث وشيت على راسها.
2: أنا ما بعمل حادث فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
3: لك روح يا زينة.
2: لك روح هيش وبدي روح وحدة.
3: تجي روح أنا وياك.
0: اسمعوا إذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل. بس إذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بأمان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
3: شباب بشرفكم ما حدا يزعل سجادة. ما هي آخر خرطوشة طيب. بشرفك الحسين بليز.
2: وياني معك شوي اليوم دخلك بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلها. الله خليك للوس عمول معروف بس هي زيت عمول معروف أفك لي بيجو إيش شو إيش شو أفك لي جوجو عمول معروف هي زيت يلا للوس مسرح سيرة. شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
0: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
2: ايه خرتك يا حسين حرمي تتحكم فيك.
0: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا بفل؟
2: دموزيل اللي عم ينقل عني نقال
3: ستة.
6: حكيت ابو رايد ما عم يفتح لي. حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
0: يا الله كنت حبي اخذ منه حديث. عكل شكرا عقاب.
6: عقاب
0: اقعد معهم.
6: انا تابع للصف.
0: صف حد
8: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
9: اقعد هونيك مش عم بس عم تدولي.
6: انت القاعده هونيك احسن لك.
0: نور حط حدينا.
6: ها مخصوص يا رب هونيك.
9: تعال عقاب تعال حبيبي تعال هون حد.
0: روني
8: يعني تصوير؟
0: اها
8: بداية بدي ابعت تحياتي لابن عمي مهدي بافريقيا. بدي اقول له ان شاء الله بتمسك التراب بيصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي بدي غير موتسيك.
0: اقعد يا حسين.
8: بدي غير موتسيك.
5: اقعد.
8: بدي وصي عكاس.
5: اقعد.
8: عكاس كوسه.
0: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
5: أنا
8: كلنا الوطن العلا العلم. ما في عندي التلميز بتفوق هون ما في.
0: ايه كفي.
8: ايه
0: وبعدين؟
8: الباقي الجايين
9: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
8: ايوه هيها
6: سهلنا والجبل. لا هيك إلي سهلنا والجبل منبت للرجال
10: قولنا والعمل في سبيل الكمال
11: كلنا للوطن للعلا للعلم
12: كلنا للوطن.
0: برافو
8: كفي يا الياس.
6: كفي يا عمر.
9: كفي انت.
6: بعتقد بحر هو بحر هو
9: مزبوط.
0: وبعدين
9: منذ كان الجدود. لا يا زلمة
8: بلا في جدود.
6: لا هديك رمزه للخلود.
13: شو تشير أستشور؟
6: لا شو خفة هي عند الدرة الشرقين
9: بكير عليها هاي
8: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
0: مزبوط في قطبتان
9: ولك لا هديك بحر هو بحر هو أمر لبنان
8: اسمه عزه هدي
0: رفنيت سيرك مباشرة مرير
6: أسه غاب المتى. هل أراك سالما منعما؟
13: شو خ يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
6: مظبوط.
10: انا رايي نكتفي باول مقطع.
0: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع
8: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
0: ايه
8: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
13: انا كنت اعرفه بس نسيته عقلت البراطيك.
8: دور تلفزيون لبنان على 12.
6: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات ثانيه
8: شاس ايباش تلت الخياط.
0: والحلو كلكم بتعرفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
8: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حاميين البلاد من اي عدو سافر.
0: اها عمر
9: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبه أهجمت لكتير من أجل أمي عصيمة وقف بوجه العدوان الأمبريالي الغابر. نحن عرب الحضارة عرب الأندلس صلاح الدين
0: ليس
6: أنا شايف حالي ومكتر.
0: ليه بقى؟
6: لأن من جذور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور. كل عمرنا سبقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك
13: مبارح قلت هنيك
0: طلال
13: قليل قليل. نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا عبلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى وكلنا قدوة بالوطنية واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
0: نقولة
13: إثا
6: نحن الأصل نحن المشريين الأوائل. أنا بنتمي للطائفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور
0: هاروت.
9: أنا شايف حالي لأن لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح. هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي ولبناني أصلي.
0: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
13: ولا بدأ سؤال؟
0: اطلعي اسمعي حسي نحن بسمونا إليت. ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس أريستوكرات عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأنتوراج عربي وهو منه عربي فرانكوفوني. من ورانا صارت من البلد لسويس دولوريون وصل العز للأبوجي. نحن الكريم دولا كريم. نحن السريز أبوج الكاتو.
8: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكاتو جيمي كسكس. نحن الصفار الأساسي يعني.
9: نحن السكر.
6: نحن الغاز.
14: خميرة.
13: نحن الزبدة.
15: نحن السمنة.
9: نحن الصينية، لأن من دون صينية ما في جاتو. نحن حبلين جاتو بابا.
13: نحن الأناناساية.
9: مين؟
15: أناناساية.
9: ما بحب الأناناس.
15: طيب نحن السكين بتعطي فيها الجاتو، وإلا كيف بدي تاكا؟
1: بعد في الحليب ما حد انشاخده.
8: خليه عشان يبعد في شوية أقليات.
0: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله إنه الفضل الأكبر على البلد.
5: معلوم.
0: وكيف وضع البلد هلا؟
5: مش منيح.
0: ولمين الفضل؟ اوعى حدا منكم يكب على الثاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لانه ما حدا بده يعترف بالثاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله، ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الايام رح ينهد عروسكم كلكم.
8: دموزيل في يفوت على الحمام؟
0: لا.
8: طيب فينا نغير الماده نفس الدرس من اول ما وصلتي؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
9: فعلا هيك. لا الموضوع بطل الستفلم وثائقي على البنايه، صرنا ابعد بكثير. انت مين؟
0: جاهد غندور.
13: اشهر من نار على علم. بس السؤال شو هدفي؟
14: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
8: وعشو شايفه حالك؟
0: ديلو فرانشمان، مينك انت؟ انا بنت كان عمرها 8 سنين، وصل بي على المدرسه الصبح، بس على الظهر ما اجى اخذها. نطرت على بوابه المدرسه، كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطره بيي، ما اجى، وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم، بخطف على تسكا بالوقت اللي كان هو اكثر شخص بينادي بالعلمانيه وبدوله مدنيه، واكثر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا ولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح، ونحن عن جديد مستعدين باي لحظه نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحيه نظرتنا لبعض. بتعرفوا انه الحمار الابرص اللي معلم بالابيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالاسود والعكس صحيح؟
14: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
0: مش كلكم، اللي بيفكر مثلكم ايه واكثر كمان.
1: لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي.
9: بس الابرص اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
15: والابرص اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف ابرص اليونانيه ما عليها.
9: شو حبيبي؟ ليش انت شايف ابرص الثاني؟ من اسفل ما خلق الله.
8: اليونانيه اصبط انا عم.
9: وينك وين يا زلمه؟ معلش خي عمر، انت وينك وين؟ ابرص يوناني.
8: ابرص ليش تكون ثلاثة اقسام ليمشي حالها؟
13: ما فيهاش جبل، كيف بده يمشي حالها؟ على تل ست امتار.
8: جنوب ابرص بياخذ العقل وضحيه اي نبه احلى واحلى.
13: مخيمات شاليهات على البحر، هنيك حلو اللجوم.
14: لازم نعمل مثلهم. قاصمينا ولكن مرتاحين.
13: مرتاحين صوب هون تلمال بالواد.
9: مين قال لك يا حبيبي؟
13: انا عامل لك الحضاره صبار.
9: لا الحضاره صبار.
13: لا حضاره ولا تل الخبر كرمال ولا وانا بتبع الشمال.

0: يعطيك العافية بنتي.
1: أهلا.
0: أنا أبو رائد خبروك عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغيبه يكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد تغير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعة. ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلا. وقال لسلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جماعة الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويتي؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: ضيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة أول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناكي وتعلقنا فيكي، فهمنا أهدافك النبيلة، ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: وين لبست الكاس تأميرة عن محبتي وتقديرة لطلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني إليك.
1: أنت كتبها؟
3: إيه نعم.
1: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
3: كلامك كبير.
1: أنت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، أنا وكم حدا شراتي، يعني أنا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أنا وخليل روكوز وزين شعيب، بس أول واحد زين شعيب أبو علي لأن
2: أحسن واحد استغلول وموسى صغيب جريس البستاني
5: طليح الدين
3: عمر الزعني وبس
6: هو بانيس تومان يا المبان
2: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصانة بقى، بعد في الزاشين ما تخنقتوش عليه.
6: اتفضل هوني هدايا باسم ايفتك، حابين اقدم لك قصه مالين.
1: ميرسي يا جماعه.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتيفي.
3: للامبوان انا عامل لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
2: روني
3: يعني التصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
8: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المظبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصلها.
8: روعة كالبنيدي، جسمي تريز اكسيتي لاريزلتا.
2: والله ما انك هاني يا سجاهنة، فكرة لذيذة. هتلا شوف،
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك من حدر من عائلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سنة؟
1: أها.
2: أنا ماروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
2: أعوذ بالله.
6: يسرك.
2: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في بأمريكا، ممنوع الغلط حبيبي يا الياس، أبو حميد رح يصير عيط له.
2: من أي متى هيك؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا تلحق الألم، كله غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هاو دميتي؟
1: عمر
6: بيروت أصيل.
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديداً من دهور شوي، عين السندينة.
6: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني أقول هالزلمة عليه خلقة الله.
6: أنا عطني أزرق.
3: وعظم ببايش فحص الدم.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
6: أرجيه من أشوف
1: روم أرتودوكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
2: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كذب الأمريكي؟
3: خلص نجيت مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرتودوكسي.
1: نقولة
2: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: أكثر شيء من عنده.
2: شو بتعطيني؟
8: مروني تشيري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميلتك شجيت العيلة عنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
8: شو؟ أنا؟
4: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
3: خلص ثبت عليك انك قربتنا.
7: وقالي هون ليش قلبي بيهفلك لما شافك
8: نوال.
7: طلعتي شعري يا تقريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهل رح يغطى قلبي. ودروس ودروس
7: ما بدهاش هالقد
8: ولا ممكن.
7: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعي من أشرفي منيح.
1: هاروت.
6: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
6: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحظوظ أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
6: لا ولا ممكن. أنا أرمني برشحمود. شو خاص كورة؟
1: نشرود الكورة كمان.
6: أنت بدك تموتني ساعة؟ ردينا برشحمود هات محل تياب؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
2: ما القربي الصوبي. نحن لا منزيد ولا منقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
2: والله معقول بس فينيق الدرزة هان. انت هيك مقبل فينيقيا فيها كاف والنقورة فيها كاف.
1: زينب
7: ان شاء الله يكون اصلي روم بركة بصراحك فرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: خلايش جابك لهون بس الله بيسألني فيكي. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفة.
1: حسين
3: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: أنت أكيد
3: صنبرصان. احكي
1: طالع عندي هون
2: شو
1: مارونة من كسروان.
2: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
2: يعني مارونة
1: ممضية
2: ومن كسروان
1: ومصدقة.
2: انت مصدقة هالكلام؟
1: وصدق من أمريكا؟
2: شو فهم الأمريكان؟ عودي حطين احتاطك العمر انفهر ضده الآن.
1: بس طلع علميا أصلك مارونة
2: من 200 سنة أبصر 6-6 من اللي شو عاملة. ولي زينب ليه أنا شكلي مارونة؟
7: بتصدق؟ تعطي شوي عمارونة.
2: ولي أنا شكلي مارونة؟
7: من 200 سنة ايه؟
3: انت بناس بكسير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني.
3: ولا ممكن اني جدوبي وامي بعيش واخلني على ميروبا.
6: بدك تشوف ستة لستة شو اخذها لهونيك.
3: انت سكوت يا ارتودوكسي ما بحق لك تحكي.
6: مش عاشفينك الارتودوكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقالة دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة.
2: خمسة بعيونك عيني لو منا نحن المورني ما في لبنان جديد.
6: ولك روح من كل شيء من نصكم روم.
2: لا حبيبي نحن كورا يكون عمره سريان عملنا.
6: ولك روح شو بيكون نصر عينبا وصاروا.
2: روح يا شباب صلوا على النبي.
5: وصلنا على الأندلس وسطرنا الحضارة للغرب. اسمحوني فيها كلكم وانتهى الموضوع.
2: لا يا حبيبي دروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل على البرود وعمرنا حجر حجر.
5: لك روح شوف أبرص التركية وين
6: وينك وين.
7: شو يا عربتنا
9: مين انتم بالله؟
8: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب.
9: انتم حررتوا الأرض وحتكون
8: طبعا.
9: ونحن شو المورني ضاع حقنا؟ لولانا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
10: مبارك انت هني
9: زينب، فوتي حضري حالك نطلع وادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي، بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
6: بابا والله انا تعبت، هيدا فحص اكيد؟
11: اكيد 100%.
9: اهلا هش، لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشره وفلات.
11: شو بدكن فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني اعيد نفس الخبريه، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
9: عراس يا ابو ملحم، بس نحن بشر كمان، والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
6: هلا دغري قلب كله بابا.
9: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس. الله على دم،
6: في احلى من البيزنطي؟
10: بس امرق حد بكركي بيوقع في شعر بدني.
12: سنرجع يوما يا فينيقيا.
7: فوق النخل فوق فوق.
8: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
10: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم، وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي الفيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. عكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة، والصراع صار أقوى، رشوا يتخانقوا أكتر من قبل. وأنا فحوصاتي بعضهم بأمريكا، ما خلون يجوا بعد ما عندهم حق العودة. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. تغيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله تصبح خير.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

انا بقول له ولا ما بقول له؟ قولي له قولي له، هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟ عم بيزعلني لله بقول له ولا ما بقول له؟ وعم بيزعلني.

برخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح

أعترف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

Dios.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: مسؤول عن البناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، مسلك قصط لها قصط الاسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم القصر الفلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة، مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هبول قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية لدرجة انها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لانقاذها. عندك بالطابع الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ماني متعصب، ها كنت ناظر لأن بس
0: ليش في الأولادك أعياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 سنة سميته شربل. ناظر خيي لك معي شيء؟
0: بالطابع الأول غربان ساكن حسين. بالبناية وإلا بيفلت أولاده على الطوابق وبيسكروا الكوريدورات. 9 أولاد والعاشر على الطريق. شو أسميهم يا حسين؟
2: حسين، حسون، حسين جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
2: علي.
0: وإذا بنت؟
2: لا صابوا اسمه علي يعني اعمل له.
0: طيب وإذا بنت؟
2: لا علي علي يعني اعمل له.
0: عملتوا هيكوا يا أخي؟
2: لا شو بيقولوا معكم صابوا اسمه علي.
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
2: ودخلك أنا وربي لك بهبط لك خيمة ها.
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. بيقولوا له الحج. ما بعرف ليش، مع إنه ما بحياته راح يحج.
2: أنا بقول شرية شرية وخذها فخرية يعني اعمل لك.
0: الأولى مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا. كمان قاعد يدور الحج.
2: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخدوها هيك على الهينه.
2: ايه والله ايه.
3: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
2: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. عمر بيقول انه ابوه انتصم عمار البنايه وعمر حجر حجر على كتافه. بضل دبي وصلي هو وحسين.
2: ضبوا لينك يا حسين. ضب لسانك يا عمر، والله فلتن عولينك على ترم الغدا ها.
0: اخي عمر اذا عزت شي حكيني.
2: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي ها.
2: لا بضبط لك خيمه ها.
4: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
2: انت ما حدا حكيك
4: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك، فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوقع فجأة الخلافات التاريخية.
4: احترم حالك احسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
2: شي مثل شو؟
4: شي ما بيعجبك بالمرة.
2: أكثر من هيك؟
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت.